0: خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمرز وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde honetan hori txapa irratiko sintonian zarela, 87.gei FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko uztailako 20, eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratsaioak.